0: المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم
1: نفامو دم بتركان لخلشي دواي غورني الرجل قدس وبوك عبادلين باشا تسيواي ليكردن كواز للرقا بيش وكبهنن كزاران رويان تدكر بيان بلي روش هلاتو روش آواو همو لايك خدا خاونيتي هر کسي جي بويت رين مويدكات بو ريقو ريباز راستو روان

0: بو هر گلو ملتك روغ و قبليك هيا خدا رويان ورد سرخينيت بولاي ده ايوي مسلمان پيش برشي بكن لتاكا كان ده رو لهر چوي بكنو لهر چوي بن خدا هموتان كودكاتوا چونك براستي او خدايا بتوانايا بسر هموشتك ده
1: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر

0: جا هرگز بو کسانی لرگی خدا داد کشرین و شهید دبن ملین مردون نخیر اوان زندونو بلام ایوه هست بزندویتی اوان ناکن
1: ولنبلونکم بشیئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين
0: سوين بخدا تاقيتان دكينا وبكميق لترسو بيمو برسيتي وكمبوني مالو سامانو مردني كسو كارو تياتوني بروبومي كشتو كال جام مجدب دبو كساني خوغرو آرام گرن.

0: براسي واني كبيبا وربونو ببيبا وري مردون اوانا لعنتو نفريني خداو فريشتكانو همو خلچان بقشتي بسر دادا باري
1: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون
0: اوانا بو نفرين ولا اقريدو زخدا بو هميشة دمين نوو او سزايا لسر سوقنا كريتو بتاوي سوزوا تماشا

0: مبين
1: أي خلچينا لرزق و روزي حلال و پاچي زوي بخون تخني قد غكرا وكان مكونو شوين هنگا وكاني شيطان مكون چونك بيگومان او دجمنه چي آشكراتانا.

اوانا كسانكن كا قمريان ورقرتوا لباتي هدايتو سزايان كريوا لباتي تاو بوشي وليبردن اي تندخو قرن لسر آقري دوزخ

0: او هر شيء لبر اوي كبراستي خدا كتب بيروزكاني بحق وراستي دا بزاندوا بيغمان اوانشي كنا كوچان لسري هيو هر رايان جياواز لبرانبر كتب اسماني كانوا اوان هر لچشمه چيشو بربركاني چي دور لراستي دان
1: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

0: لعلكم تتقون
1: اي او كساني باورتان هناوا روجوي رمضان لسرتان بيويسكراوا هر وكو لسرقلاني بيش ايوا بيويسكراو بو اوي خدا ناسيو پارس كاريبكن
0: اي

0: الظالمين
1: خو اگر كافران كوليان نداو هر جنگان و پلانيان جرا ايوش بجنگن دجيان تاوكو هاول گريو آشوب و ناخوشي نمينت هروها تا دين و آين و برنامه و فرمان روائي هربو خداي گوره بيت خو اگر كوليان داو وازيان هنا اوا هيد زورد جايتيه چان نمينت تنها دج بستم كاركانيان نبيت

0: سنين
1: لريو ربازي خدا و بو رزامندي او مالو سامان تان ببخشن بدستي خوتان خوتان برو تياتون مبن چون كا رزيلي و دست نقاوي ما يي تياتونا هميشه خير و چاكا انجام بدنو چاكا خواز بنو مالو سامان تان لپناوي خدا دا ببخشن چون كا براستي خدا او چاكا كاراني خوش دويت
0: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

الميقات إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة

0: خلاق
1: جا هر كاتيك اركو مناسك كانتان بجهنا او كاتي يادي خدا بكن هر وكو چون يادي باو با پيران تان دكن كاتي خوي عرب زور خوان حل چشاو باو با پيران يانوا باسيان كردون يا خود زور زياتر جلوان جا هندگ لخلچي هيا كدلت پروردگارا هر چي من پيدا بخشيد لدنيا دا پيمان ببخشا بيگومان او جوره كسل قيامت دا بي بهرو بي بشو بي ريزا
0: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ

انطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة

إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

وما كسبت سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد

امی مسلمان که لنیوان خو من و خواهی گوره بریار من دا و تسلیمی امری او خواه گوره من بین. اویش قرآنی بو نردوین که سرچاوکه پیور بید بو پاکی و درستی نیت و کردار و گفتار من. دیلو قرآن دا فرمویتی انما المؤمنون اخوه. سورت حجرات آیتی دا و فرمویتی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. سورت توبه آیتی حفتاویک. و فرمویتی ویست شیطان وای نیوان تان تیگ بدات انما یورید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء سورة مائدة آیت 91 و فرمویتی و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحكم سورة انفال آیت 46 و فرمویتی اگر شتیکی نخواز رو کوت نیوان تان ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن سورة فصلت آيات سيوچوار چندها آيات فرموديتر أمانة فرمودي رب العالمين بومنو تو لم لاشو الشيطان نفسي سركش هاوري نقبت داخوازي حزب دماغيري و تعصبي نادروز بوي سمعو پلو پوستي روكشي دنياي و نموني أمانة برامبر أم آياتان درگير أبنو قرآنيش ليرة دادة فرميه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى سورة نازعات آياتكاني چلو چلو يك آية براو خشكي إيمان دار منو جنابت لكان برابين بجوي رب العالمين بكينيان بجوي نفسو هوا ودماجيري حزبي وبنمالو بلو بوستي دنياي حرام بمرجه ها کاتوینه و حضور رب العالمینو همو دنگو باس دنیای یکان بجه اهالینو تنها خوتو ایمان و عمل صالح امینیت و لامن ایتر دنیاو و ما فیها همو وسیله بو پیدا کردن رزامندی خواو چونه بهشت باقی کی بمردن کو تاییدت فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون سورة مؤمنون آيتي صدويك ودفرميت إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب سورة بقرة آيتي صدو شستو شش جا عزيزم أم بابتم پیش همو كزبو خومو دواتر بو نزيكاني خومو پاشان بو سرجم ايمان دارانو كارواني قيامتيان كأما آية قرآن و نص و قابل اجتهاد نيو أبيت هر وسوسيكي نفسي قسو راي منو تو فلان ريكيت لقل أم آياتان دا نك تأويلي آيات بو بره کردني كاري دنياي من وياساي دينداري من أفرميت من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى و هر کس به تنها اچین حضوری رب العالمین و یأتینا فرده.

نامت بو ابي يا ونايا بخير وبر لشايا ربي بو جمعي زادي شايا كايا باشكرا ونهايا هني لما زرعي عبايا هدايا شن كسب الرنجي شايا هني كارواني بي وشاياني بو روجي دواي هاياني اوش بدس بتايا لي وقتو بنات واياني ري قرت بر ابي هايا ردما وقرب ساير بي ري قرت بر ابي هايا ردما وقرب ساير بي برگی درختی جینم او نینم او پیوا بریدی بای خزایانی نمام موا بریوا آخر بتملی چون ای نفسی بدل جیوا ممكن ابي بريني او شي ودشتك يا وايا ريك كتن هزايا رسايا البتول برختا يا اربي ريك كتن هزايا رسايا البتول برختا يا اربي ريك زخير خوايا زايا من بم خطا وتيب كام ريك زخير خوايا زايا من بم خطا وتيب كام بباري بدر ويا شتي وكل الريا وتيب كام بروي زبون زاير دو نامي سياو تشيب كايام بو كسبي توشتايا زايا عمري من ما وتشيب كايام تشيب كم برو تقواتي ككاتي تشون داير بيام خوايا بجاهي زايا تي كشاهي انبيايا خوايا بجاهي زايا تي كشاهي انبيايا كنوري هردو چايا وي قروهي اوليايا شهيك خوش ويستي جنابي كبريايا رجاي كبو نجاياتي انسان وجن هوايا روجيك الروج اوايا انداي ميليل سر بشايا اربيا روجك الروج ويا انداي ميلي لسر بشايا اربيا خوش بالقش قنايا لغفلة قصوايا ريم خوش بالقش قنايا لغفلة قصوايا ريم رونا كوشات كسينا تاريك بيسرو يوريم دلوال جل ودايا بي لبرتوي حزو يوريم كشوقي صد برايا بار بشعلي قمايا اربيا كشوقي صد برايا باير بشو علي قمايا اربيا اي نفس واي منايا ليت تاكي ابي لسايا اربيا تاكي درختي جيند لتشاك بي السمايا اربيا بو شاري كوتي دواي اتوكر يد لبا

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود
2: أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر
1: إمام مسلم روايتي كردوا الله

أن محمداً عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمد

0: تحسين
1: ابن ماجه روايتي كردوا
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
1: إمامي ترمذي روايتي كردوا
0: بسم الله.

لأبو هريرة ودجرنا وكبيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي خواي قورا نودونو ناوي هيا صد يقدانكم هركز جماردني شوتا بهشتوا.

بسبراني جوان خوين نوي قرآني بيروزي جدالين او ختمي شيخ محمد صديق المنشاوي باشترين تومارا بو خوين نوي قرآني بيروز لروي دربريني بيتا كانو توني دنگو كواليتي دنگوه

0: كم هيك تربية تحبي هر أول ها
1: كاك سيروز دماني أمانة بين دروا أجر حزقك كم أجل سري دابني شا دا حالي داروني تنظيم بيتوا
0: تو بدستي خود نية نابي تمر خو بزور نية إنساني بيت تربية سونك على سر جنبتا جنبتا ديوا برو لسري دانش أجر خود تماجي
1: شيء أمي قطوا
0: بلين شيء نين قطوا
2: هاتسن كجورة تردبيت هلا كانش يلاقى الأوجر

0: سيرو بتامو برتيرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نكهر باوچي سيوان سيوان و سورنجان سابات و سوفين خان لانو وليك تزام لمسالي برنجا هميان يخون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: کاتژمێر 12 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعد.

0: Qancînî Aslî Şaho Ne du caru, ne sew, ne çwar Her deybine taqib kanu, her nayab de biçe Toj de twani, taqib kitawa
1: Qancînî Aslî Şaho Hem herzanu, hem nayab Ve deskoutini la aşari Slemani ve Dorubari Peyondi bken bemşmarana 0-7-428-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو ای سالم شنانا دزده کود سلیمانی مرکتی دای خان تنیشت پرکی مردین نزیک نخوشخانه شرش حالابجام مرکتی ربوار لگرکی شهیدن در بندی خان مرکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شار سلیمانی و دورو بری
1: هنگوینی اصلی شاهو
2: گوبیستی رادوی سپیدا اف ام بن لا سرهر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام
3: استا گوبیستی برنامه درود دبن لا مادو پیشکش کردنی فاتح محمد
4: درود بحر نور روج ايماني كاني درود درياي محبات انا سكاني شيانوا تشوي ريهتا هتا يونشتيماني تشاوروان كراو قران بدوي او ديواناني كبيريان لخوش يكاني خويا نكردو تشافيان لبلو بارو بارون ابو تشاوي بنايتان بكنو ايمانتان رزقار بكن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبة محمد صلى الله عليه وسلم سنوري آوابوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهيل باران رحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
5: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
6: عليك السلام
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: ادعا کردنی سرکوتنی تر اگر نجبو بی بو نمونه لگری هرمز اوان هشتا سرکوتنی توایان بدز نیه ناو بلا هم ناچار نبر حمل انتخابی ادعای او بکن اگینا استا ناتوان ری لگری هرمز به هیچ لایک بود ری براوه اوی بواقعی عملیاتی لگری هرمز هی بریتی لوی که ایران لگری هرمز و حوسیه کان لباب المندب توانیو انا معادلی که ردع و اتحاو کشی که بر پرشدانوی جیاواز دروس کن که ازمه با بازار وزی جیهانی و ازمه با یکی لگورترین برهم هنه دکان و هنه اردکرکان وزه لناو چکه که بریتی لمملکت عربی سعودی هاو پیمانه دکی استراتیجی امریکای اما بابتی واقعیه بلام اوان نه جنگ کان لهرمز دوران دوه نه بردوش یانه توه بو لبریم قناعت موه عسکریا جوله کی تری شرماوه که لوانه زور بی
1: فاید لوان بدست نه هنانی آمانجکان یا لگرو هرمز دواتای دوران و شکست نایت
0: بله
1: بدست نه هنانی آمانجکان یا لگرو هرمز که آمانجی امریکا کنترل کردنی گرو هرمز بو وقت ترامب انگشه بو کرناوی یا نیم گروی ترامب بدست نه هنانیم آمانجانه لگرو هرمز نکردنوی گرو ری روی گرو هرمز باعتای شکستی امریکا نایه
0: خو عرضم کردی الیم او بابت حکم مطلق لسری کات یک توابه که ادریت که جوله سیمی جنگ بکری جوله سیمی جنگ برتیه لجوله حسم علی الاکثر یعنی وکو عرب الله بویا بویا ناتواني اسا حكم استا او ترامب يلا ادعاء يعني سرقوتني ما دزني انا او ادعاء كاك قالوا له مش كنترول كرو بلام قالوا له مش استا لجر كنترول او نيه اما ناتواني بلين او سرقوتو بو بلام اتوانين بلين معادله كي ردع جواز دو منطقيه هي هر هو ناتواني بلين يعني
1: باشا كاك لاوان ايران بو تشي زياتر ارزوي جنگي گشت گيره كا بو من هر شكات سر ولاتاني ناوچكه و شوناني كه بر جونيكان امريكا ايتيا یعنی تا چند سپای پازارن توانی ویانا لم جنگ گشتگیریه با سر ولاتانی کنده و که بر جواندیکان امریکا لیوه سر کوتو بید
0: برزم مفهوم یک هی لعلم استراتیجی
1: بلا
0: سیاسیه پی و تری حرب الاستنزاف و تا جنگی مانو کردن کمار اسلامی ایران یکی لا تکتیکانی جنگی برانبر محوری برانبری خوی بریتی لحرب استنزاف يعني اگر ولایت گرتوکان امریکا بیو الى جبهه کی دیاری کلای محور بدا حرب استنزاف لجبهه ترکریته بمعنى اویکا کاتیک لغزه جنگ بو للبنان جبهه لبنان تفعيل کرا شالا کرا استا كانه كنترولي غيره على كان كان حوسی کان بیزاری آن کن. ما بستم آواه، ما بستم آواه. حتی حالا جنگی سر ایران خوشه. حزب الله کاری گلی ها بو ولامی ده. و باقی سکت آقا.
1: بله. فرمود.
0: ما بستم آواه مفهوم یا گپی وتری حرب استنزاف. بله. بویا ایران، بویا ایران لانگری حربی گشگیره لزیاتر لجبهه کال لک کاتی دیاری کراو لبروی با عقلیت استراتژی با وریان به مفهوم حرب استنزاف حی. پیانوای اگر لچن قولك ولا كان محورك ولا تقدر كان مشغول بكن او قروكتها راديك زور بنا وبتصوري اخويا
1: زور باشا كاك لاوندي ما ولا برزان شمالي ميواني سيم من اقر بتواني وري بغرين ميواني كتير من لقل ده على دوك بداخو كلام عن تواني ميواني بريطانيا ور بغرين بلا بلا استاد ديارا ايش لسر هيلني بسراوه كاك دكتور ديما ولاي بررسان. حالا گاندن تانچیه با سیاستی استای آمریکا لناوچه که یعنی چون شریکوی لدیجی ایران برره و آباد.
2: که اکسی فدین. اوید گذره استا لودش یک جار زوخرات سر ایران. و ایران اما یعنی روزه کدوم روز نیه براسی لصالی هفته و نه صاره چی زور تندی لسره لامو لایکم حرب دکره لما یاست هر صالی کوتای آشوری اسرائیل و آمریکا و ایران و لیکو تکانی لوده چی زوری خصو تسر ایران لروی سیاسی و لروی کمالاتی و لروی آبوری و نرخی تومان روز بر روز رول داده زینه ایران ولاته که تشکیلی چی نتایج زوری هه گرفتی هه لروی برای بردن بابت هنر فزاری و های اندکشته لامیدیا بعض نکردن. بام لیره و لیره بعض لواهی دکردن و یعنی ایرانش لروی جیوپولیتیو مترسی و خالی زور لوازی هست ترسی لواه که او بلنوی نخویی و بتقیت او بوی او پالا پستوی لسه ایرانه وایلی دکاتن هانه باتن جنگک فراهم که یعنی اصلا بونمونا لباکور و آذربایجان و جورجیا و ارمینیا و ترچای لی بترازه او سر دولت لی بترازه لگه ولاتانی تر لهر همی لشرده
1: ايران
2: طبعا بلا. يعني تو بقرا مثلا لعراق او لقى اردن او لقى كويت او لقى السعوديه او لقى بحرين او لقى قطر او لقى الامارات يعني لقى او دوله ثانيه بس قال تحالفي امريكي امريكي واسرائيل لو باريو بويا ايران يعني زور زور اسهيه فراواني دكا
1: بلا
2: فكاريجريا باورين فراوان كردين شركي خناغي كم هرمی بو استبوت نیو دولتی تو دو گروت لذیهان ده زور زور گرینگا یک چند لسطا تقریبا یک لسر چوار یک لسر پینجی همو پترولی زیهانی پیراتی ده پریتن او استوا ده تانی بلند دای خستیا یعنی اگر شته کو به اراده خو نه بیت به اذن وی نمیری تو نه در سو نه بیتن چون اما حسابات خو هي یعنی سای پاره کی ده تامینات کی ده هه باخریت ده 10 میلیون برمیل ده گریتن یعنی شته کو اسایمی اگر تماشای نقشه زیهان مکه بشوی چ لایف تماشای ده کی کو ملای کشتی گلی گورا لپیش هرمز و لپاش هرمز لناو کند داو را وستاون استا گرفت که گوره تر بو و پیش ما خوین نوی من خوین نوی من لبو بابتا که پیم مای فراوان تر دبی او یمن
1: بل.
2: یمن لما اوی با تقریبا با 38 ساعتی خوی گیاند باب المندب
1: بل.
2: پیم مای خوص یکان بو ایران آوستن استا پروژه یک هیا پیم مای لان سعودی و خلای که بردست خوص یکان و لغای عمانی کان و که برانبر پیدانی هندگ ناوچه لناو راستی یمن و لسر حدودی بابلین کناری منطقه باب المنده بکشه نوا پیو مای بیتا استاما رد کرای توا بس اوی امن دی بینم اوی وای بوده چم لخیلی او یک دروجا دابه توا حوس یکان زیاده پلده چشن لو برو کندای عدم یعنی او منطقه
1: تی هی لکندای عدم
2: لکندای عدم چوار پارزگای گورت تی لحجة تعزت لحظة تی أبيانت هي وبارز جاي عدنت هي عاصمي دومي يمنت هي كسروا صنعاء بايتختي أبوري و باشوري أخت خوي كوماري باشوري يمن بو عدنت هي من بي موابي بي موابي وايد ودتسم حتى وين در رناوسن أو يعني لا لا لا قناغي داهاتو إيسا حال حاضر مؤشرة كان داي تزيهانه وكي إما ڕێگری ناکەین لە هاتوچی کەشتیگەلی لە بازرگانی لە باب المەندەب بێزگەلی یەک دەوڵەت نای دەوڵەتەکەشیان نەیە ئایا سعودیا یان ئیسرائیلە چونکی ئەوان لەگەر هەردووچیان هاودژن لێرە دەمێنێتەوە سەر ئەمریکا ئەمریکا چ دەکات من پێم وایە ئەوەی ئەمریکا لە ماوەی ئەو چەند مانگەی ڕابردوو بۆی نەچوە سەری لە داهاتوش بۆی ناستە سەری پێی نەکرا بیڕوخێنی اینجا دەمێنێتەوە سەر سەفقاتی سیاسی سیاسەتێشی نەرم هەندێک سەفقات لەو ناوچەیە دروست بکرێتن تاوەکو وەکو تۆن حاڵەتەکانی ئاسایی ببتەوە هەر دوێنێ بویان پێرش بووە بزانم ترامپ تەسریحێکی دا کە ئێوە ئەوان تەدەخول ناکەن لەو ئەحداثانەی کە ئێستا لە یەمن ڕوویدایە تەمانە ئەمە سعودیە زۆر ناڕەحەت کردیە و پێشم وایە ئیمارات تا کەم تا زۆر لینکێکی پەیدا کردوتەوە لەگە ئێران هەر دەیان یعنی شتەکە بە ئاراستەی تەسویەک دەڕواتن کە تا ڕادەیەک و کاریگەریەکانی جەنگ کەم بکاتەوە یا سڕی بکاتن
1: بڵێ زۆر باشە کاک دکتۆر دێمە لای بەڕێز میوانەکەی دوو هەکمان ئامادەیە بەڕێز دکتۆر کامەران بەرواری مامۆستای زانکۆ لە دهۆک بەشێوەیەکی ڕاستەوخۆ لەگەڵمانە کاک دکتۆر زۆر سپاس بۆم دەرفەتی کە پێداین بەداخۆ پێمان خۆش بوو لە سەرەتای بەرنامەکە بە تەواوەتی لەگەڵمان بوویتە کاک دکتۆر سلێمان باسی لەوە کرد کە جەنگەکە فراوان بووە و پلی کێشاوە بۆ سەر وڵاتانی ناوچەکە و لێدان لە بەرژەوەندی وڵاتانی کەندا و بەرژەوەندی ئابووری و هەم بەرژەوەندی تایبەتەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە ینی ئەم پلکێشانە تا بەرەوکوێ ئەگا تایبەت کە دوێنێ لە عێراقەوە هێرشکراوەتە سەر سعودیە بۆ ڕیەکی نەوتی گەورەی 1200 کیلۆمەتری لە مەدینە و لە ڕیاز بە ئامانج گیراوە ئەما ینی ڕۆژانە لەم بۆ ڕێنەوتن نزیکە 4 بۆ 5 میلیۆن بەرمیل هەناردە دەکرا بۆ دەرەوە ئەم هەناردەکردنە وەستاوە ئەمە تا چەند زیان بە ئابووری سعودیە و وڵاتانی ناوچەکە بە شێوەیەکی گشتی گەیەنەوە تا چەند کاریگەری شەبێ لەسەر نرخی بەرزبوونەوەی نرخی نەوت لە جیهان بە شێوەیەکی گشتی
3: سلاو بۆ مهوانە تێت خۆشتری وەڵاس بەری سەعات نەهێل وێرێ بووم ینی بەداخەوانە 25 دەقەیە مگول دنگی هوا نبود کانوان برزان چه گوت و چه نگوت اوجی که ماسیه که تلویزیون هوایت بیتین سر عراض بکن مثلا وی شره اوش شرک بچکنین اوش شرک نخشه بو کشهای هیچ نبیتن پینجی ساله نخشه وی شره هاتیه داناندنی هاتیه کشانه یعنی اف جنگی سه جهانی سره تایاوی زفرته و بو شره عراق و ایرانه سال 1988 و شره کویته ایکی خلیجه ایکی و دوی و سی حتی به گاوه بگمان اف قصفات تکرنه سعودی گلک جرا نشر تا عراقی جبن یعنی حتی به گاوه چه بلگیت صداسات درست نینن که عراقی ها و کر بیتن بوریت
1: بلا مکان دکتور کان دکتور بمبوره یعنی حکومتی عراقی اوی نکرد رتی نکرد و که او نبی پارزگاری میسانی لاده و برپرسی که سربازی لاده و دانی بو دانا و که لعراق و هرش کراو تسر سعودیه
3: بله
1: اما ما ترسینی با سر عراق
3: ازانم یعنی
1: بله
3: تشتی
1: باش
3: بله خو پروژه چیه یعنی اگر عراقی جبن کو حکمت عراق فرمی و ناکت هزت فرمیت عراقی و ناکن اف گروپی چکدار گلک شوانا مکلفن اجندای دولت تریمی و جهانی بجهت اینن ارمانجا سرکیا ویشری چیه ایک آبورا روشلات ناوین تک بدهد مجالی ری بدهد هزید جهانی بیم دست وردان روشلات ناوین دا بگشتی بکن دو ماهی مثلا بونمونه اسرائیل حتی رادکیش جقصفه و شری دور کویتن و شر ببیتا شر عربا و یه ایرانه شر ببیتا شر سنه و یه شیعه از تخمین دکم یعنی شرک مصدر روشلات ناوی عراق و سوریه و ترکیه و تایبتیج ناوانداوی کردستان درست ببیتند و قناغا بهید دا اول یمن هاتیه کرنه و مثلا حوسیه و نیزی گوناوان و پشتوانی اماراتا پهنگا و کارنیت شره یکن داوی داشت بروی چنده زیانه کامازنده گیت آبورا جهان تایبتی آبورا سعودی چونکه سعودی جی حتا بگاوی خویک لا نکریه چه آلیکی و دگل امریکا و دگل جهیانه آلیه که دیجی و دخواز دوستینیت گل ایرانه دیکتون بگومان ایران جی زانیتن صداسات افهمو ضربه اف ایرانه دکبن جی ولاتت کنداوی و سعودی و کویتی و اردنی دهین
1: زور باش کاک دکتور عراق توانه امشاره لخوی دور خاطوات چکه دوین سعودی اوجداری به عراق دا و تی بیده صلاتی یاسایی خود بس گروپا چکدارکان دا بسپینی نیالی چیتل لولات لناو خاکی عراق و گروپا چکدارکان هلوش که نسر سعودیه قصه که پسیارکه اویه آیا عراق توانه رگری کردینی هیلم گروپا چکدارانا زال ببسریانونی الله هلوش بکات سر ولاتی سعودیه چونکه لأگری بردوان بونیم هرشانه رنگ سعودیه ولامی خوی هبی وگل را بردو بینی من لکو تایی مانگی حزیران دا ایرشی کرده سر حجدی شعبی گروپا چکدارکانی نزیگ لأیران بدیان کس کجرا و بریندار بون
3: اره شخوب مسئله دویره دایا سنورت عراق دگل اردن و دگل کویت و دگل سوریا و ترکیا و ایران سنوره که یک جار مزنه صدام حسینی وقتی خواه یک میلیون لشکر فرمی ها بود دمی شریج دا 7 میلیون چکدار ها بون نشان سنورت عراق همی لایا کنترول بکن وگاوه جی دشان حکمت که وکیا زیدی دانی نه وگاوه سنورت عراق کنترول بکن لید دکارند ناف خدا اگل هف حاطنک دگلوان گروپت شیعه هبیتن و او ببنه بشک جی لشکر عراقی پیشمرگه جی رول خواب بینیتن لکردستان وکو لشکره که فرمی بگومان دشیند زیده تر کاریگریه لسروان گروپا کن چونکو او گروپت عراقی دان که زیده تر فرمانت خوش ایران وردگیرن هند اک جی جهزت حرمی و جهانی وردگیرن بونمونه جی ترکیه درسته که بالا حیات عراقی دا دیسان جی بریتانیا و فرانسا و امریکا کاریگری که زور سر و انگروپا های بگشتی بر جواندی عراق دانینه به هیچ رنگه که عراق ببیتا بشک جوی شر جهانی سیه
1: زور باشه که دکتور دیم و لای برزد که لاوان دیم لای جنابت دکتور کامران باسی لوا کر که عراق سنورکانی فراوانه آیا اگر حکومتی عراق نیتوانی بسر لم سنور بر فراوانی که هیتی لگل مولاتانه و تایبه لگل سعودیه نیتوانی بسر گروپ چکدارکان دا زال بید ولامی سعودیه با سر عراق هر لسوارچهوی لیدان لگروپ چکدارکان نمینه توا یعنویش هاوشهوی او گروپ چکدارانه لبرجوندی ابوریکانی عراق دا اگرشتی که وار روب دا تا چند کاریگری خرابی آبوری لسر عراق دروست که لکات تلساد خویل نو اقیران ایک آبوری سخت ده
0: سری که آور عراق مانگانا برلا قیرانی گری هرمز 105 میلیون با 107 میلیون برمیلی هنر ده که کات روشانه زیاد زیکی 4 میلیون
1: بله
0: اما غیرانی که آبوری هم سعودی کان هم عراق کان و که حکومت و که دولت خواهن و ازانن یعنی او غایب نیه لوا بلام بابتا که اما ولامی سعودی من لمان گیش شبینی دوینش به نامه وزارت خارجی سعودی من بینی اما او ازمکه نیه لعراق تو پرسیاری ازمکم لعراق لناکه پرسیاری ازمو غیرانی سرکی لعراق برتیه لغیرانی کنترول کنی چک حکومتی علی زیدی لسر بنمای بلینک چوتا اوی که پیو درمانگی هنگوینی لگل ولایت گرتوکانی امریکا لگل اداره ترامپ پیوندی با درجه یکم کنترل کنی چکی دروی اداره دولت دروی دولت چکی که لعراق پیو تیجه چکی گروپا چک دارکان الفصائل المسلحة ام گروپانا لجر فرمانی راست و خوی فرماندهی گشتی هزا چک دارکانی عراق نین حکومت علی زیدی بلینی اوی با امریکا کان داو بلی اما لفل ابن رتها ملفک عراقیه اما لفا ملف سرکی سرمیزی تحالف اداره دولتا که همو هزا سرکی سنی و شیعی و کردکانی تیایا اما حقیقتا بلام اما بروارک من هی تو پرسیاری اوام لیب کتکایا برواری سینو بروارک حساسا لمیجوی عراقی دولت عراقی دوی دوزارو سی
1: باش
0: کومالک سیناریو هی
1: باش
0: سیناریو کیان لپیشکی کوا دیم پیوندی بو هی که خطاب حکومت لبابتی کنترل کردنی چکی دروی یعنی ده سلاتی خوی خطابی که جدی و دنگی که دلیر و برز بو حتی نزی که مانگونی و یک پیش استه مناقشات و مفاوضات و گفتگوی نو خوی نیوان حکومت و گروپانه زور تند و تیج بو میدیای کردی لما بی آگای اما نه هر رشیان لشخصی سرکی حکومت و لارکانی ام دولتا کردو که بیوتی دولتی عراقی تازه عراقی دوی دوزارو سه بتایبتی لی حکومت که زیدی بویا خطابی حکومت زیدی لبابتی چک دانانا پاشخشی کن لکنترول کردنی چک و بو تنظیم کردنی چک بو اوی که ام بابتا تسویف بکن باشا استا کمالک سیناریو من هی اوان ازانن که ولایتی گرتوکانی امریکا مشغولا بکیسی انتخاباتی نیو خل بلام پیامی کی اوی که من بیستومه آگه داریم پیامی کی جدی امریکا کان چه لرهی حکومتا و لسردانکه علی زیدی بو اولاتا چه لرهی نرده یکمی بو ناوچاکه که برتیل تون باراک گیشتو با گوی حکومت عراقی و سروکی حکومتیش لکو بناوکانی چوارچوی همانگی زور برونی باسی کردو اگر بیتو ایما نتوانین کیسی چک با بریارکی عراقی کنترول بکین بگوام برای رکی عراقی به گفتگو لگل ایران شاب کن چون که هندگ لان راستو خو پیوندی عقایدیان لگل ایران هی اگر ام بابت لان او خو کنترول نکره او تصور اکن لان عراقی کن که رد فعلی تند و اجراءات عسکری تند لان امریکا و دش با او برجون دیانا او گروپانا بگیره تبر چون که اوساط عراقی و بتابتی ناوند شیعه کن قناعتی انوایا تاکو تای سال و تا سر تای سالی نوی جوله که تری روبرونوی کمار اسلامی لگل امریکا و هاپی معنی که هی
1: کاغ لاوان
0: بای امان باشه کن لو پاکیج
1: کاغ لاوان لهمان برواری سینو واده که تای هاتی نیبونی هزی سرباز امریکا لناو چکا یعنی امریکا والامی سعودی اینه داو بای که لمیلیشیاکان نزیک لیرام دا لحوسیاکان استا کلی عراق چیت داره ولا سینو و سینو شمان برواره که چککان بیت یاد رادز بکری یا تنظیم بکری يعني امريكا تدخل اكاد ما بس نبرسيارة كان اوهي امريكا تدخل اكاد لداني سربازي رؤادة لميليشيا كاني عراق يان هاوشي ويحوسيا كان الله من حقهم بس هريداني
0: برام باق من قصة كمو عصاكو باب الشوازي كتير بو دوبارة كمو سینو وقت برواری گرین که من پیام برواری حساسه لطفا
1: دو برواری گرین که من آنی امانه آنی ام دو برواری گرین که آماده به هر دو برواره گرین که که بکری چان کوتای هاتی نی وادی رادس کردنی چه که لعنتی میشه که نه
0: یک چان
1: کوتای هاتی
0: برواری سینو للایک
1: بونی هزی امریکا علی عراق همان بروار سینو دو وادی با همان یعنی همان بروار با دو بابتی سرکی دو وادی
0: با بودرون کم با بودرون کم بارم بره با بودرون کم با چی گرینگه یەکەم ئەم بەرواری سینۆیە لە بەپێی ڕێکەوتنی نێوان ئەمریکا و عێراق پێوترێ تاریخ انتهاء المهام الرسمية للتحالف الدولي وبرواري رسمي توابوني أركاكاني هاو بيمانتيني ودولتي العراق للاكي تريش اوان كرديو انا ببيش مرج كبرواري تشكداناني او جروبا تشكدانانا بي كاعتمادي برياركانو اوامري فرماندي قشتيسا تشكداركان ناكن مرجعيتي عسكري وسياسي وعقائدي تريان هي ام بابتا بويا قرنقل بري دور رهندا تا استا تحالفي الدولي التزامي خوي درخستوا باب زاني للسينو التزامك يا باتصر فيوندي بوهي عراق كان أمبر وارا أوانيكا بابتي كنترول كنيتشا كان لا أولويته ناوى ناوى يوم تحقيق السيادة الكاملة روجي برقرار كردني سروري قشتي لأستي عراق فيوندي بشي وهي فيوندي بو بروارا چونك هم هزي بياني لعراق ناميني هم أو بروارا شك أو جروبانا بيها زكان چەکانیان کۆنترۆل بکرێ ئێستا ئیتاری تەنسیقی وەکو بڕبڕەی پشتی تەحالف ئیدارەی دەوڵەت ماوەی رابردوو داوایەکیان لە سەرۆکی حکوومەت کردووە بەڕێز عەلی زەیدی ئێمە لە ئەزمەیەکی حەقیقییان بەرامبەر ئەم چەکدارانە ئەتوانی قەناعەتیان پێ بکەی کە ئەمە زانیاریە تۆ توانی وەری بگری ئەتوانی قەناعەتیان پێ بکەی کە ئەمریکیەکان لەسەرمان بوەستن تا کۆتایی ئەم ساڵ ئەم گروپە چەکدارانە ڕازی بکەین بقصي خوش بتعبير كرديكا بقفتو جو شكا كان يندابنين اجرنا اواني شو ايه مش زانين ولاتي قفتو كان امريكا تصوري كيكا اجراءاتي تندو تيج برامبر او جروبانا اجريتا بر شنكا بي واي اوان باش دارن لا بامانش جرتني اسرائيل لمرحله لمرحله كان لامانش جرتني مصالحي امريكي لنا العراق لدرو العراق وباش داري كردني جزئيا لا جولي دومي شر دش بايران بويا لان عراقي كان زانن اگر كيسي ايران دوباره چالاك كريتا او ان بشكل لباكيج
1: زور باشا
0: اطار تنسيقي جسمي كي سياس برايمن اطار تنسيقي جسمي كي سياسيه قناعتي وايا برجوني گوره بريتيه لباريس غاري كردن لحاكميه الشيعي لا لا نظامي شيعي العراق بويا زوركيان انا قناعت بو جروب انا بكن كشكا كان يندابنن اجر شكا كان يندانن او رب رب نور ودا استاش قصه هيك تام لحظه سي نو يكيك لا امان جكان برتيبه لنا وشي جرف الصخر ايا لروج سي نو روجاني دوايا اتوانا اجراءات برامبر او ميليشيانا بقدرتها بركا كنترول شارشكيكي عراقيان كردوها لنسيك بابل كخطي فاصل بين بابل وبغداد نعرف خلقك كيف يبقرتها يان يعني هيك بين اكري اما برسيارة استعلا لنا عند عراق
1: زور باشا كاك لاوان
0: بزان سينو دور رهندي رهندك دولي ورهندك ناو خوي
1: زور باشا دس خوش بقرر مولاد كاك دكتور سليمان بس لوكر ك محمد بن سليمان سينو بلاي شاري حسيا كانو سعودية محمد بن سليمان شانشيني جنشيني سعودية محمد بن سلمان جنشيني سعودية داوای لە دۆنالد ترامپ کرد لە ئەمریکا کرد کە بێتە سەرخەت و دۆنالد ترامپ بەفەرمی و ئیدارەی کۆشکی سپی بەفەرمی وەڵامیان دەیەوەکەوان تداخولی ئەم شەڕە ناکەن ئەمە وا لە هەڵوێستی سعودیا ئەکا کە بەرامبەر بە شەڕی میلیشیاکانی نزیک لە ئێران پاشەکشە بکات
2: تەبعاەن ڕاستە سعودیا وڵاتێکی گەورەیە بەڕوبەر ڕاستە ئیقتیسادێکی باڵین خاوەن ئابوورێکی بەهێزە وراستا يعني سبايش بهزي هي وراستا لروي التسليح هو باشتين تشي لزيهان هيتي لإف بازدو شازدو حفدو هجدو بقري هتا وكو دكا بلان سعودية ولاتي كا نتو تا بابلين بواري زنجوا زنجيني ودولتي نكرديا يعني هربون منا لدو هزار بازدو يك تحالفي زور قوري دروس كرت بيدو تي بابن عاصفة الحزب أو كانت 2015 بو برزدانوي خوشي كانوا بالا برجيري كردني حكومتي بابلين حكومتي أو بيدا قلت حكومتي يمن يا حكومتي الشرعي إمارات لقريب وقطر لقريب وبحرين وقطر وكويت وبابلين وابزان بي موابي مغربة يعني جزائر يعني يكونوا مالا دولات لقريبون وأوهم هيزش بكارها نيتواني سنوريك داني بۆ ئەو دەسەڵات و ئەو هەژمونە و ئەو باڵا دەسێک حوسەکان پەیدایان کرد پێم وایە نە حکوومەتی عێراقی وەکو پشتگیریەک لە بۆ بۆ سونەکەی کاک لاوان پێم وایە حکوومەتی عێراقی لەو دەسەڵاتی نییە و ئەو توانایی نییە بتوانی ئەو میلیشا چەکدارانی عێراق با بڵێن
1: کۆنترۆڵ
2: ئەویان بکوە کچۆن بڵێ داماڵین چە چالۆکە وە سعودیەش ئەو توانایی نییە ئەو جۆرە شەڕەت مەودادرێژانە بکاتن ئێستا ڕۆژگاری ئێستا ئەو زربەیە ئەو چەند ڕۆژی ڕابردوو لە سعودیا کەوت بەڕاستی هەر وڵاتێکی تر باە وڵاتێکی بۆ نمونە وڵاتیش وەکو تورکیا باە قیامەتی هەرسان بوو
1: باشە هیچیش ناکرد سعودی ڕێککەوتنامی مەکەی هەیە چالاک ناکرێم ڕێککەوتنە زلهێزێک وەکو پاکستان تورکیا لەگەڵێتی
2: ئەو ڕێککەوتنە بەخۆت دەزانی لە پێوان پێم وایە بینایەتی مانجی ئاب بوو مۆرتیرا بەڵام خودی ڕێککەوتنەکە لە ڕووی با بڵێن لە ڕووی پێکاتەوە لە ڕووی ئۆرگانیەوە لە دامەزراندندایە و ئەوەی ئێستا ڕوودەداتن خوێنەوەی جیای لۆ دەکرێتن بۆ نمونە ئەوەی ئێستا ڕوودەداتن ئایا ئەوە ئیعتیدایەکە یاخود با بڵێن دژمنکاریەکە بەرامبەر خودی سعودیەکە ئەوەی لە ئێمە ڕوودایە ئەوەی لە ئێمە ڕوودایە شتێکی شەنێکی داخلیە بەڕاستی تەفسیری جیای لۆ دەکرێت بۆیە سەرەتا یعنی پاکستان هەڕەشەیەکی توندی کرد پشتگیریەکی زۆری سعودیای کرد و تەڕادەیەک سوکارەکیش لە ئێران کرد بەڵام سەبر سەبر پاشەکشەی کرد لە هەڕەشەکەی و لە
1: پشتگیریکاری چیانیم پاشەکشەکردن
2: یعنی بابەتەکە زۆر ئاڵۆزە یعنی پەیوەندی بە باڵادەستی بتەوێنێتەوە یعنی هەژمونی ئێران هەیە لە ناوچەکە خوێنەوەیەکی واقعی ئەهداسەکان کە تێیدا هەیە
1: کەرانیشیەکان ترسە لە ئێران ئەم پاشەکشانەیە ترسە لە خودی میلیشگاکان
2: ئێران لە قۆناغی لە قۆناکان پاشەکشێکە بەڵام ئێستا حالی حاضر خەریکە دووبارە دێتەوە ناو ساحەکە یعنی ئەگەم لاحزە بکەوە لەسەر باڵێن گۆڕەپانی عێراقی تا ئێستا وجودی هەیە لە ئێمەن نەک ماوە بەهێزیش بۆ پێم وایە بەهێزتریش دەبیتەوە یعنی قورجی دوو شوێنی گرتێ لە جیهانەوە ئابووری هەموو جیهان پەیوەستە بەوەوە هۆرمۆس کە تقریبان 20 میلیۆن با بڵێن بەرمیل نەفت ڕۆژانە لی دەردەچی کە با بڵێن بەکارهێنانی جیهانی تقریبان 175 میلیۆنە 20 لێکوانە دەردەچی وەکو بەرهەم هێنان و تقریبان لە 110 لە 112 با بڵێن ئەو بەرهەمەی کە لە جیهان بەرهەم دێنێت لە ڕێگەی بابل مەندەبەوە لە ئاسیاوە بەرەو ئەوروپا و با بڵێن ئەمریکاوە دەڕوا بۆیە لەو دوو شوێنە قورجی دوو شوێنی گرتی یعنی مەسافەی ئەوەی بە هورمۆس یعنی مەسافەی 4 میلە 4 میل تقریبان دەکات پێ 6 کیلۆمەتر ئەوەی بابل مەندە 20 کیلۆیە با بڵێن قوڵاییەکەی 20 کیلۆیە یعنی تیرەکەی 20 کیلۆیە بەڵام مەجالەکەی لەوانی هەیە پێ 6 کیلۆ بی لێرە 4 کیلۆ لێرە با بڵێن 6 کیلۆمەتر بە 10 کیلۆمەتر قورجی تقریبان تا ئەمرم ئابووری هەموو عالی زیانی گرتیتەوە ئەمە تۆ بتەوێنێت یعنی حیساباتی خۆی هەیە ئەو دەوڵەتانە هەمووی بەرژەوەندی خۆیان هەیە ئێمە
1: ئیمارات لەکوێشەکانم
2: یعنی رووسیا مەساالحی لەو ناوچانە هەیە با بڵێن چین مەساالحی لەو ناوچانە هەیە یعنی شتێکت پێبرێ وەکو
1: معلومەیەک
2: وڵاتێکی وەکو جیبۆتی کە ڕوبەرێکی زۆر بچووکی هەیە دەزانی ئێستا چەند با بڵێن وێزگەی ئەو پێ دەرێ هینی ئەسکەری وڵاتانی نێو دەوڵەت تێدایە هینی با بڵێن چپێ دەرێ مەقەڕیا
1: پێگە
2: بارەگایەکی قاعیدە قاعدەی عسکری ئەمریکا قاعدەی تێدا هەیە چین قاعدەی تێدا هەیە یابان قاعدەی تێدا هەیە فەرەنسا هەیتی و ئیتالیا شەیتی و ئیسرائیلیش لە جیبۆتی نا بەڵام لە ئیمارات لە ئەریتریا و لە سۆماللان کۆماریس یعنی ئەرض سۆمال لێو دەرێتی بە حکمی سۆماڵان تا لە جیهان کە ئەتراف پێکرد ئیسرائیل بوو ئێستا پێم وابی ئەلان ناکرێتن بەس پێم وابی ئەو منتقەیە حالی حازر بوویتە منتقەیەکی زۆر گەورە لە جیهانەوە کە با بڵێن سراعەتی زۆری لەسەردا هەیە لەبەر بابەتەکە پەیوەست نییە بە مەسەلە با بڵێن داگیرکردنی شوێنێکەوە خودی شوێنەکە مهمە بەڵام قیمەتی شوێنەکە زۆر زۆر مهمترە یعنی بابل مەندەب شوێنێکە بەراورد ناکرێت بە سەدەها و هەزارها کیلۆمەتر لە شوێنی تر
1: جیبوتی لە ڕووی ئابووری زیانی بەرکەوتووە لەم بابل مەندەب کە
2: باکسەوە سوودمەند بووە لەبەرەوەی ئەو بارگانی هەموو لێوێندەرە هەیە و تاڕادێک ئەو منتقەیە کاک سەیفەدین هەر ئێستانە تقریبان 20 ساڵە منتقەی قەرسەنەیە وەختی خۆی سۆمالیەکان و بابڵێن زۆر لەو ناوچەیە ڕاویان دەکرد یعنی ڕاوی کەشتیگەلەکانیان دەکرد
1: زۆر باشە
2: پارەوەرگرتن
1: دکتۆر سلێمان کاتی کەماندا بوو بە دکتۆر کامەران کە لە دهۆک لەگەڵمانە کاک دکتۆر من پرسیارەوە کەم بۆچی ئەمریکا خۆی لە بەریەککەوتن لەگەڵ حوسیەکان دەپارێزێت ترام بە عشکرا و تێمە نامانەوێت لەگەڵیان بینە جەنگەوە ئەمە چوا تا کە گێنێ ئەم ئەمریکاوە پارێزگاریەکە خۆی لە حوسیەکان ئاپارێزێت
3: بدیت نامن جبر کو امریکا توشی ورطای که مشکل که مزن بویه دیگل ایران و نزانی ده چوا جه خوش خلاص بکد چون دست ایران دریجه الچندین کشور حتی دناف امریکا خوش دا ایران شد آرشید مزن بو امریکا درز بکد جبر به چنده جه اگر امریکا برای خوا یه شر برفر هکد دیگل شیعه بطیبتی لیمن ده ضررمنده ایکی بی چون کو امزانین هندی که یمنین درجه های میجوی هر وسا بویا تشارکرن و بجن شکل کری بجن بردوام لف دیفتشتی چن حتی انجام آورد گرن تنازل زیب زینا کن چون که هشتا شخصیت که عشایری لویره های تنازل کرن بو دجمنی دفعان که ماسی که مازان اکیمتر سیاست دیگهن بروی چنده اگر امریکا دجی حسین را وستیتن جدربند هرمز حتا بابل مندب و همیه دیو خطت مترسیه دا جبلی ویچن دیجی امریکی زانن یعنی هندی که شیعن زیدتر وکو مذهب انتحارینه یعنی بیتن ایران اگر حزب کرد 7 میلیون مروویت خوکش آن انتحاری پیدا کتن و بر جواندیت امریکا بدد امریکا وگاوید بیتن شیوازه که جی شیوازان خوششر عراق خوششر ایران خلاص بکدی چا خو خلاص کرد حول داد بریکا امارات بریکا عمان ریکه قدیه وکد بدیل کی چیکتن چونکو امریکا و اسرائیل نزدیک 100 ساعت 120 ساعت دانابون شرب دو ماهی بیتله و چند مه که واس باورم ایران یا آماده یا بو 5 سال دی حتی 10 سال دی شریک گل امریکا بکد امریکا نکاریتن 5 سال یا 10 سال شر گل گل ایران بکد چونکو ایران جه خود آیت ولات خود آیت سر آقا خواهی بس امریکا روزانه میلیارد دلار ضررمند دریای دا
1: بالا
3: آبو روان دا نشونا گازه دا اوش آلیه که آلیه دی و بو امریکا دیار بویا کل پشتا ایران چین هیا روسیا هیا کوریا هیا گلک دولت دی جهنه دیسانت ناو امریکا خوش دا بیزاریه که گلک آمازن هیا یعنی دبیتن وان هل بجارتنید ناو بردال امریکا محیازده ترامپ او حزبایش کستنه که آمازن بخون چونکو از آگه دارم گلک کسید کماری از نازدکم جه سیاست ترامپی نرازینه بروی چنده یا باشتر او امریکا برای که دیه برفر هر دیجی شعانه وکت ابتایبتی جیل یمنه و بابل من
1: زار باشه که دکتور مادم ای سعودیه چیه که امریکا بشداری ناکه خوی تک لانه آمادگی تیه ده بو هرشه که برفراوانی وشکانی و آسمانی بو سر حسیه کام بکاله من بر جوندی کانی خویل و سنورانه بپارزید
3: به باور من سعودیا نشد شر امریکا عفو
1: حسیا کن بله
3: سعودیا نشد شر یه حسیا بکدش برکو راست سعودی چک هیا آبور هیا بس آبورا وان و چک وان تیراوی چند نکد شر حسیا بکن حسیت شن 100 سال دی شر سعودیا بکن چون کو تشتک شوان کیم نابیده مجرد هندک مروف هنه کشت خاما کشتن هم مروفانینه لی اگر روزانه حسی در بیت حسا چه روکیت انجی درون هیرش بکن اصر بر جواندی سعودی و البنگه توانت آبوریت مازم بدن سعودیا دی دمک زی کویتن چون کو سعودی نراحاتید وی 100 سال چویده سعودی توشی شرط مازم نبویه دولت که یا چکرنه بریتانی و امریکی و اسرائیلی پاریزن بس وابخواد چکیانه کنینه حتی لشکریوانجی نه لشکره که شرکره چو توشی چو شران نبونه نه جنگ ایکی و نه دوی جهانی دا شر نکرید دولت نبویه چونکو جنگ ایکی دا جنگ دوی جی دا توشی شرط گران نبویه سر سنورت خوشی دا سنورتوی حتی بگاویت آرامن
1: زور باشه که دکتور کارتا اگر زور با کورتی والا بم دیه و دوای اولا می امریکا با سعودیه رنگ اما یعنی والا می با هنده گولاتی تری نوچه کنداویش یعنی دکریت دوای اول لیک تیگیشتنه که نوان ولاتانی عربی کنده لگل ایران بیت آراو ببی ویستی اخو لدروی ویستی امریکا
3: وگا به اگر به شوازه نکه بچید دولت کنداوی جید زانن که امریکا نیارش داد وان مسئله دا و امریکا دوید بکتا شر سنه و شیعه شر عربه و شر ایرانه بروی چنده هر دولا باشته گهشتنه یعنی امریکا هاتیه کندافیج بو هنده امریکا 38 تریلیون دلار دینداره ویت نوان دینت خو همیاش خلیجی و سعودی و کویت وان دولتا بسطینی بو وچنده از باورم عرب گهشتینه قناعته که امریکا پاشروش ده بوان نابی تمال که چوا روش آوای کردستان ده جبرده چوا افغانستان الجهدی او گلو نتوا او حزب الان گرد خو هلانه بخودان بگمان همان سیناریو دگل امارات و دگل قطر و دگل سعودی و دگل اردن دیا بردوان بیش بر وچنده از باورت که هم حتی عرب سعودی جیل بدیله که دگرهیتن پیوانی خال گر روسیا گل چینه دولت دی خوش کتن و به باور من اگر شر راستی جی دل سر به نقطه راستی ته نجبر مثلا اشیان نشانت امریکا
1: زور برز دکتر کامران برواری ماموسای زانکو لا دوهوک و برز لاوان عثمان شیکروی سیاسی و برپرسی پیوندی کانی هرمین آن دی عشتار بو پشتیوانی دیموکراسی و برز دکتر سلیمان عبدالله پستوری جغرافی سیاسی ماموسای زانکو لا زانکو صلاح الدین زور سپاس بو آماده بونتان زور سپاس بو ایوی بینری برازش که لگل مانده بود تا رو مالکی تر بخواتان اسپیدیم

المأوى سورة نازعات آياتكان 40-41 آية براخشكي إيمان دار منو جنابت لكان برابين بجوي رب العالمين بكينيان بجوي نفسو هوا و دمارجيري حزبي و بنمالو بلوپوستي دنياي حرام بمرجي هاكا چوينو حضوري رب العالمينو همو دنگو باس دنياي كان بجي إهالينو تنها خوتو إيمان و عملي صالح أمينة ولامان ایتر دنیا و ما فیها همو وسیله بو پیدا کردن رزامندی خواو چون بهشت باقیکی بمردن کتایی دید فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون سورة مؤمنون آیتی 101 و دفرمید اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب سورة بقرة آياتي 166 جا عزيزم ام بابتم پیش همو کز بو خومو دواتر بو نزیکانی خومو پاشان بو سرجم ایمان دارانو کاروانی قیامت یان که اما آياتي قرآنو نص و قابل اجتهاد نیو ابید هر وسوسه اکی نفسی قصو رای منو تو فلان ریک کیت لگل ام آياتان دا نک تأویلی آيات بو بره کردنی کاری دنیا ایمان ويا سيدين داري من أفرميت من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى وهركز بتنهاء حضوري رب العالمين ويأتينا فرداً.

0: استا گوبیستی برنامه درود دبن لامادو پیشکش کردنی فاتح محمد
1: درود بحر نور روج ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا توشوی ری هتا هتا یونشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکردو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایتان بکنو ایمانتان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبة محمد صلى الله عليه وسلم سنوري آوابوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهي لباراني رحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
2: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
3: عليك السلام
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

Ez zanim hezaran car selam û rahmet û bereketî xwe gurîtan lê bêt. Li xizmet jiyannameyê Hezretî Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem mûşrîkekanî Mekke bi çekî pêxemberên nasî sallallahu aleyhi ve sellem. Balam îman şitêke nasîn şitêkî tir e. Îman cîyawaz e li nasîn. Xwe siz zorbey xelkî rengê bizanin ke pêxemberê sallallahu aleyhi ve sellem pêxemberî xwe ye, balam îman pêhênanî şitêkî tir e. Mûşrîkekanîş kafirekanî Mekke yan nasî. Balam nêyan netwanî îmanî pê bihênin. Çûnke hesûdiyan pê birt. Kewta hesadet ebête ber bez li ber dem îmana balê. Welemma câehum kitâbun min indillâhi musaddiqun limâ ma'ahum وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين وقت إلى الآن خوي تعالى وقرآن بها تخوايا طبعا قرآن أو كتباني أوانيش طورات إنجيل بس هندكات براستی زانه اوان پیشتر دعوی سرکوتن و ظالبونیان بسر پیبارکان ها کرد لخواه کرد با وی که شوین پیغمبری آخر زمان کون صلی الله علیه وسلم بلام ام جولکان ام مسیحیان و تایبتی و جولکو و مسیحی سردمی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم که انزانی پیغمبر راست صلی الله علیه وسلم کشی وقتی پیغمبر هات دهن ناسی کچی بروان پیانا کرد خوي يقول نفرت لكافر أنا كات شكت تحقق أناسي بلام شيء ليش ناكل خوي تعالى وكان الراس تقينا كي إيمان نهناني أوان وبيغمر باسك صلى الله عليه وسلم أم قرفت لي رايا قرفت كل وياك خاتمي بيغمبران للا أوان لجولك نبوة خو أقل لجولك كان بوايا خلصكوت ينجاواز أبو و تا عبد الله کوری سلام پاش مسلمان بنیات خدمتی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم فرمی یا رسول الله صلی الله علیه و سلم لجیگه کامن بشار رو زانا کانی جول کل مدینه بانکا پرسیاری نیب کل درباری خوم درباری پاکم دل نیاب که ولی مکان باشه بیت دوای خوم اشکرا کم و مسلمان بنا کم راگینم بزنه ولی من چیه بینجام پیغمبر صلی الله علیه و سلم ام پیشنیاری عبد الله کوری سلام رضا و رحمتی خوای دبی پسند کرد عبد الله لشونه که خوش هرده ولا مالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بس جوی رخص کانی ان بو زانه جوله که کانی جامعه ده بون پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسین عبد الله کوری سلام چون پیاوه کلن او ایویا و تیان خوی باو کی زناترین و بریسترینی کسن لای یما پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو زنانی جولکی وت فرموی ای باش الان چی اگر ایمانم پی بینی او تن محال ارگشتی و ناکا نه پیشتی و نابیت حرک لو کتا عبد الله کری سلام رضا و رحمت خوای نبی الله لو موقف گورا الله لم صحابانا هر یکان لچ گوشه کوا خورشی گورا بون یکسر هات دروا سيرو حالة تبكن تو لناو هوزو عشرتو ديني كي زور جياواز جيانة بطوابية كوري باري كوملاياتي دي كوري هموش ديك دي كوري ومسلوات حرشي خزمه هي بشتتي اكا عبد الله كوري سلام رضا ورحمتي خوالي بيكسر هات الدروا هات النايان شاعتو ماني هنا تصديقي في غمري خواهي كرس الله عليه وسلم جولك كان واقعا ورما سريعا سرما دس بجي او استعيشي كبيرشتو كرد بيان بيرشتو كرد بيان لو باش قزبونه وكوتنا بوختان البصر وتيان ام عبد الله كوري سلام خرابي كوري خراب مانا
ایتر دوای اوا اوکو لامام بخاری و مناقب صحابه هات و فرمید دوای اوا پیغمبر خاص صم رینه او دو روان لحضور دام نشن که اول منافق بون یعنی قصی کن یکسر گوری هر لود مجلسیا اما ای سلمینه که جولکه پیغمبر ناسی و صلی الله علیه وسلم بلام حسود بون دروبون سلمانی فارسی خوی بو خوی بلگه یکی بردوام لم مسئله یکم جار اگر پلز بو بو دین حق اسوتا الله بدوی دین اگر دوی اگر پلسی چون او آینی مسیحی لکلیسا مایا و خوی ترخان کر بو خوا پلسی او راهیبی شوینی کوت بو وقت چوکی دادا بو تاو کشتی که لفیر بو تمنی کرده بو بسالا چو بو وعده مرگی نزیگ بو بو یوام سلمانی فارسی رضا و رحمتی خواهی لیمید داوی لیکر وصیتی بو بکاب چی بو لای که بو چی راهی بکتر بچید اوش نمیشانی که بیا لای زوری لراهی بکن بو جور ماوتاو تا هم دوائی اوش کتایی هات داوی لراهیبی کتر کرد کل دوه ناسکانی جیانی ابو ام راهیب قصی که زور جوانی با کرد پیو کری خوام بخوا کسی شک نابم نسر ام ربازی ایم ما بی حتا تو بدیرم بلای آخر و آخری ام دین ایم ایم چکا کاتی هاتنی پیغمری نزیکا علیه الصلاة والسلام او پیغمبر با آیین ابراهیم روانه کرد. لوشی نصر حال ادا که ابراهیم کوچی با کرد. اینجا او پیغمبر کوچ که بورشونه که کوتوه تنیوان دو چی او که بردکانی رشن. لوشی نیست جیبی. کاملا نشانی که هی او پیغمبر ناشر ریت او. دیاری ورگری. بلامس خیر و صدق ور نگرید. نیوانی دو دفعی شانی نیشانه و موری پیغمبرایتی پیویم ای سلمان اگر توانی بگیت اولاتا او بچور خزمتی بچو بولای پشماوی ام بسرحات بال زمانی حضرتی سلمان خوی او ببیستین افرمه ماوی اک لعاموری ماموا بدوای کاروان که اگر رام تابم گینه تا او جگهی که راهی بکنه و نشانی بو هلا بوم لکوتایی کاروان کم بینی و رکوتم لگل کاروان که لسروی که برام بر بکریه منیش لگل خوان برن لگل خوان روشتم لگل یان وقت گیشی نوچه که پیوتری وادی القرا ظلمان لکردم زانیان بیا کسم منیان اوکو کویلی لیه کرد فروشتیانم با کابرای کی جولکم وقتی بیستانی خورمان بینی وطن پیه چه ما او جگه بی که راهی با که وی باز کردو لو شوینا ما موا حتایی که لجولک کانی بینی قریضم منی لو کابرای کریه و بردمی بو مدینه لبه لباخه خورماکانا ایش مکرد سیری ام قدره عزیزانم و دوی دینا چی لیهاتو پیاوی که حر آزاد کری پیاوی که گوره بول لولات ایران و استبو ببندو لم دست بو او دست فروش ری هن راوت مدینه بس قدر ایهنه بو مدینه او با دوی دینا اگر خواهی گوره بشری ویکتری گینه تا دین حضرتی سلمانی فارسی فرمه جاری کن هر وکو روشکانی تر آسایی بو سر کوتوم مصر داره خریخی لکردنوی خورما بو کابرای جولکش لجر دارک دانشته بو لوقتایی که لآموزکانی ام پیاو جولکه هاو بلای آموزکیو تی خوال ناوین بری هر همو خلکی برو قبا آرون لمکو پیاو هاتو مانگوازیک اواکا کالم پیغمبرم
خلق کشوازن پیغمبره. حضرت سلمان فرمی که امن بیست من لسردار خورما کبوم لرزی کم لینیشت هر خریب و بکوم خوار و بسر خوانه کما شپر زبون با پل پل خوم هلای خوار و هات مخوار و تم او علی چی؟ او چه حواله که تو ایلید وقتی کابرای خوانی من ام پروشی منی بینی ترسا با پشتی دسی زلی که تو نیلیم و تیو حواله به تو چی؟ تو برو بلای کاری خود تو چه علاقه که به تو هی؟ من جتم هیچ هر حزم کر بزانم هم ترچوم و سر دارکم که یواره هات و شو دا هات هر چیکم هم بکم کرده و رو قبا ملی رم گرت و روشتم بد زی گورکم و پیغمبری خواست الله علیه و سلم لگل هاورکانه دانشتم و تم یو کسانی که هجارن لقوم اونا و تالا شارک ترو هاتون یعنی یکسر نمود تو آیا چون پیغمبری چون نید منج بدوی شوینه که اگرام صدقی بمه فرمو او صدقی بخون پیغمبری خواست الله سلم روی کرده دورو بری فرموی ایو فرمون بلام خوی دستی با صدقه که نبرد ایتر منج لدلی خوماوتم اما نشانه یکمی راهبکه که باسی کرد ابی عزیزان اوانی شون کوتی پیغمبری خوان شون کوتی اسلامن تطبیق او شریعت بکن لسر خویان نقصی بکنو کردار انشتی که تر بیت چکه سلمان هاتو کردوی پیغمبر ببینید نه هاتو قصقی ببینید بینیم دستی بو ام صدقه نبرد کمنو تم صدقه یکم نیشانم بینی که راست بو اما او پیغمبره دواتر جاری کتر هات مو شوی کتر جاری دوامو تو ما صدقانی اما دیاریه فرمون بیخون پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرموی لها والکانی کردو خوشی لی خوارد و تم اما نیشانی دو همی هات دی که راهی بکه فرموی دیاری ورگریت روشی کتر چون بلای پیغمبری خواست صلی اللہ علیه وسلم لبقیع الغرقت که قبرستان یا گرستان مدینه یکی اکل صحابه کان وفاتی کرده بو من هشتا ایمانم نهی ناو بی لگل جنازی او صحابه روشت بو چون خزمتی و سلامم لیا کرد همو امانش با دزی گوره کم و روشتم چکو بیزانیا نهی هلا که سلامم لیا کرد دعایی چون پشتیوه هول میام موری پیغمبر آیت یکی ببینم کلی نوشانی آیتی چکا امزانی او دو نیشانی هاتو دیدی ام سیمی شیتی آیا پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم چکا پیغمبری خواه خواشتی پشانی آیت زانی نیتم چیه اینجا سرشانی با طاوی درخست موری پیغمبر آیت یکشم بینی سی هم نیشانه او بو که چند سال پیش ام استا راهی بکه بوی باز کرده بو خوام پینه گیره یک سر باورشم پیا کرد دستم کرد به ماش کردنی موره که جا پیغم صلی اللہ علیه وسلم فرموی آرام براو آرام ویش لحضور یادانیشتم با دریجی بسر حاتکی خوام بو گرائه و پیغم صلی اللہ علیه وسلم به مزور خوشحال بو ویستی هاولانیش گیو بیستی بسر حتا کم بن بو جوره منیش بسر حتا کم با صحابکانیش گیو رای روان او بو که صحابکان اوی پیویستم بو او جوره که چی دعوا کرد پیغمبری خواستم امری فرمو مومنیان کو کرده و تا منیان آزاد کردو لبندی و لدیلی رزگارم بو اوانی دست برداری حسودی و کل رقیبون و تماشای اویان کرد اویان دوزی و مفتون یو پیغمبر بون صلی اللہ علیه وسلم
خۆ لە ڕووی چۆنیەتیەوە ئیمڕۆ ئەو کاتە تۆسقاڵی جیاوازی نییە ئەوەتا ئەمڕۆ هەزاران کەس حەقیقەتی پێغەمبەرایەتێکی بەچاوی خۆیانە بینن تەصدیق یەکەن ئیمانی پێهێنن لە دنیایە جاری بۆدەن کە دواهەمین پێغەمبەری خۆیە هەر لەم دوسێ ڕۆژە لە قەتەر بوو یا لە ئیمارات داعی و بانکوازێکی گەوری کەنەدی مسلمان ئەمریکی وفاتی کرد لە وڵاتە هەموو مسلمانانی وڵاتە لە بانگەوازیان کرد لە سۆشیال میدیا و لە شوێنە تایبەتەکانە کە کۆبنەوە مادەم کە سوکاری لێرە نێ با ئێمە کە سوکاری بن ژمارێکی زۆر زۆر خەڵک لەسەر گۆڕستانەکەی کە دوێنێ بۆ یا پێرێ کۆبوو بوونەوە کەواتە ئەوانەی تەصدیق یەکەن باوەڕی پێهێنن لە هەر شوێنێکی دنیا بێت ئیمانە هێنن هەم دیسان لە نێوان ئەمڕۆ دوێنێ هیچ جیاوازیەک نیە لە ڕووی عینادی و سەرکەشیەوە ئەوانەی نکوری لەو پێغەمبەرایەتیەکەن جاری وهەیە لە وڵاتەکەی پێغەمبەر خۆیشیان سەڵ الله عەلیه وەسەڵم کابرا کە منافق بوو دوڕوو بوو کافر بوو با لە مەکە و مەدینە و لە ڕیاز و لە سعودیشا بێت هەبێتە پشتگیری جوولەکە و کافران و پشتەکاتە پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلیه وەسەڵم مغیرەی کوڕی شوعبە ڕەزا و ڕەحمەتی خۆی لێ بگەڕێتەوە فەرمێ من و ئەبوو جەهل پێکەوە دانیشت بووین حەزرەتی ڕەسوڵ الله هات بۆ لامان سەڵ الله عەلیه وەسەڵم چەند شتێکی پێ ڕاگەیاندی ئەبوو جەهل بە بێ ڕێزیەوە وتی ئەی محەممەد ئەگەر تۆ بۆ ئەمە ئەوە ئەکەی کە یەکێک دۆزیتەوە لە دواڕۆژە شایەتیت بۆ با لەسەرەوەی کە تەبلیغە کردووە ئەرکی خۆتە ئەنجام داوە ئەوە هیچ پێویست ناکە خۆمان دووکەی من شایەتی و بۆ دەم بەس ئێستا واز بێنە و بێزارم مەکە بە فەرمێ لە پاشەوە پێغەمبەری خواجەی هێشتین سەڵ الله عەلیه وەسەڵم ڕوم کردا ئەبوو جەهل و لێم پرسی هەرێ بەڕاستی تۆ باوەڕی پێناکەی ئیمانت پێی نییە ئەبوو جەهلیش وەڵامی یایەوە وتی لە ڕاستیە منەزانم کە ئەوە پێغەمبەری خوایە بەس لە کۆنەوە لە نێوان ئێمە و بەنی هاشما تایفەکەی ئەوانە منافەسە هەیە ئەوان شانازی بۆەوەکەن کە ڕیفادە و سیقایە لە دەستیوانایە جا ئەگەر بشڵێن پێغەمبەر لە ئێمەیە ئیتر چی مێنێتەوە بۆ ئێمە بەرگری لێ بکەین من بەرگێوە ناگرم پیاوەکانی قورەیش بڕیاریان نا کە عوتبەی کوڕی ڕەبیعە بنێرن تاوەکو لەگەڵ پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلیه وەسەڵم گفتوکە و کە قەنەعەتی بکاتە واز لەم بانگەوازە بێنێ تەمەن عوتبە یەکێک بوو لە بیرمەندەکانی ئەو سەردەمەی عەرەب زۆر شارەزا بوو لە ئەدەبیاتی عەرەبیە خاوەنی سەروت سامانێکی زۆر بوو عوتبە چوو خزمەتی حەزرەتی ڕەسوڵ الله سەڵ الله عەلیه وەسەڵم وای دانابوو بە پێچاوپێچی لۆژیکی و قسەزانی و وریایی و ئەمانە شلی بکات پرسیەی محەممەد وتی تۆ باشتریە عەبدوڵڵای باوکە پێغەمبەر سەڵ وەڵامیان پرسیاری نەدایەوە بە بێدەنگی وەڵامی یایە یانی بێدەنگ بوو بەڵام بێدەنگی باشترین وەڵامە بۆ گێژ و گەوجەکان مەرج نیە هەموو شتێک جوابدەیتەوە عوتبە بەردەوام بوو وتی ئەگەر تۆ پێت وایە ئەو لە تۆ باشترە ئەوە دڵنیابە لەوەی کە ئەو خوایی نە ئەپەرست کە تۆ ئێستا ئەی پەرستی و ئەو سوکایەتی نەئەکرد بەو خوایانەی کە تۆ ئێستا سوکایەتی پێکە یانی بتەکەم و ئەگەر خۆتت لەوان پێ باشترە ئەو کات قسە بکە و با منیش گوێ لە تۆ بگرم پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلیه وەسەڵم فەرمی قسەکانە تەواو بوون عوتبە فەرمی وتی بەڵێ اینجا بێدەنگ بوو عوتبە بێدەنگ بوو حەزرەتی ڕەسوڵ الله سەڵ الله عەلیه وەسەڵم لەسەر چۆک دانیشت دەستی کرد بە خوێندنی سوورەتی فوصیلت لەسەرەتاوە تا ئایەتی سیانزە فەئین ئەعرەضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود كاتب يغنصهم قشتم آياته وتبخوي بونا جيرا
طبعا نوري قرآن وخوين نوي قرآن لزارو دلي رسول الله وشتي كتير لقلوي إيما يعني قريمو ما خوين دايتو جاواز بزور هيبتي قرآن لسر زماني بيان السلام شتاني كي معنوي قولن بس أهلي معناو معنوي لما تيغن كبو عتبة آواي بسرهات خوي بونا كيلا وك يكي توشي قشكبو بيت يعني جذبي ليهات أوال رزي لتاوا دستي خصة سردمي في غمصة السلام بباراناو بيوت بخاتري أو خواي بارو بيتي بيدنبا طبعا لم كاتا قورا كاني قريش شاورواني عتبانا كركا بقرتو بسر كوتنوا هلا دورا وكا عتبهاتو أبو جهل قرانو عتبي بدلبو بدورو بركي خوي چون روش تبو آوهاش قرايو آوهيوت أبو جهل زور زيلك بو عتبه يكسر روش تبو مالي خوان او آتان اللزاري حضرتي رسول الله وقبروسكي آسمان لسريابو زوري نخايانو كسي كدرسي شيطان كاني دادا أبو جهل خوي قاند عتبه شكاتر ساع عتبه باور بيني يكسر ويستي خوي جوي لچي روكا كي بيرشي لبيني أو محمد آقوزرا شكا خالي لاوازي عتبه زانية ترسا إيمان بيني شو دماري في زولود ورزي عتبه كست وتي أي عتبه بستوم محمد زور روی پیابید میوانداری کردوید خوانی بساز کردوید توش برام بربه و پیشوازی او خوبو نگیراوا بار پیناوا لناو خلکه همه بلاو بوتاوا طبعا همش نبوا حوت بابام قصان زور تو رابو و تیاموتان باش ازان من پیوستم بنانو آوی اونیم من لهموتان دولا منترم بلام متکانی محمد منیان لرساند بخوا اوي خيني وشعر نبو قصي قشو كاهينو جادو كريش نجو نبو نزام شي بلين او كسي كراس قويا كاتي جملي قرتبو ترسام لوي اوي بسر هوزي عادو سمو دهاتو بسر اي مشاب قومي او نترسام عزیزانم اما نا کمال باسی که زور گرنگنیم باسی نکیم جیان نامی پیغم صلی اللہ علیہ وسلم تنها تایبتنی بر روژه کدوان و صدو سردمی که جیعواز یان قناقی که جیانی اما و ابزان این تری اما جیانی پیغم صلی اللہ علیہ وسلم لحشتاکان و لنودکان و لدوهزارکان و لدوهی دوهزارکان چندین جار خونده تو و چندین کتب مال سر خونده تو در سوانکانی طواب نه بردوام واني تاصمان بياله وبردوام سيرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وزبخش بو ايما روحمان بو زينوه كاتوا جان من هشيني پيوست من بيتي وكتون او خواردن پيوستا اواجيا نبي پيغمبر صلى الله عليه وسلم پيوستا بردوام لخزبتي ابي خواهي قرب من كاتا شركوتي او حضرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سربرزيتني او قيامت بينو رو زرتي ساحي محشر نبين يا رب دست خوشي زورم بكاك عبدالواقي و ايوه عزو خوشي و سوكيو گراني روشانا برنامه دروت تابعي گشنو اكتر بخواي كورتان اسبرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة

لطو ده پرسن اي محمد كتي ببخشنو بچي ببخشن پيان بلي هر خيرك دكن سرتا دايكو باوكتان فراموش مكن هر وها خزمانو هتيوانو هجارانو ريبواراني نداريش هر خيرو تاكيه چيش انجام ددن دل نيابن كخدا زاناو آگادار ليه